Tatiana Spyro, واحدة من دوك الجودة اللي دخلوا في البلايلست أنا وكل دي كانت Great Expectation الهميس في لودو دانوا بي Easy Breakfast معي كارد غاليا ميش Great Expectation دي لهان كلمك دوارا إسا برو عليش apparentament سابو اللي موت بارتيكولاري كيف الزازح تلوم قدن يوزاو داون الديتينج أبس بش يتراو البارتنرز تاحهم جيك تتساهل عيك تنتوزا اوفيامن تكتر الديتينج أبس من اللي كانوا ينتوزاو قبل برو اوفيامن ما تنتم باتل تقام البرسونا في الفيريتا in real life ام din it-tattika li ġenerazzjoni tal-lum qegħdin jużaw tattika li ma nistax nifhem minn fejn ħarġu biha għaliex dawn sabu li iktar ma jkollok ċertu rieħa partikolari ħirġa minn ġismek iktar qed tkun attrajenti għal parti opposta apparentament. So bħala punti li suġġerew li tibda tagħmel għalulek inħad deodorant, inħaseb naqra żgħira inqas u gawdi wkoll ir-rieħa naturali li l-ġisem jipproduċi. Apparentament dawn huma punti li qegħdin jattiraw l-istess oppost. Jiena ma nimmaġinani qatt noħroġ ma' persuna li għena jidu għek, kolla ċertu riħa partikolari ħirġa minn ġisem, ma ġastax id-deċedit ma tinħasilx jew ma tużax deodorant, ma apparentament qegħdin jagħmlu l-lum il-ġurnata.

20 فو بيزي 100.2 تنسيش لي بħala دالبرت غالدس نسوما كل يوم يكون مياك فوق الهومرا من الاربع طرف سنر قدم زوم لكمباني انتو سيلورا دار برو بħala دا يكولو الكمبتيزيوني يعمل كل جمعة الفري فيلم فرايدي سو يك فورسي تيت اسمو تشتي اك تهروش نقرا دالويكند برو ما تشتي اشتي اوت في سانا ما شورتا تشتي تهروش Tista li tħolvi ċans tirbaħ żewġ cinema tickets b'xejn bi free drink u popcorn. Ġifier tiġik outing b'xejn u xorta flejsi. So kull ma titgħamel isma' lil Albert Galdes fuq il-homran f'xi mument ħajjiddeskrivi film partikolari fi tliet tikliem jekk tinduna li ma' film qiegħed jirreferi ibgħat l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek u kunjomok u l-email address tiegħek fuq il-WhatsApp number tagħna 9909-1002. U dawk it-two free cinema tickets għal kollink ma' film, by the way, jistgħu ikunu tiegħek.